0: 60,000 مات في التسعينات، قالوا الإرهاب قتل ذبح. وين راهي الحقيقة؟ وين راهي؟ وين يروح حكموا في هذاك الوقت؟ لا فامي، خالي حميد الحراشي، سيلانثيو بوركي،
1: سيلانثيو بوركي.